0: الكويت الكويت كيما طلعت الكويت الكويت كيما طلعت الكريت الكريت كيما طلعت الكويت الكويت كيما طلعت الكويت الكويت كيما طلعت الكويت الكويت كيما طلعت الكريت الكريت كيما طلعت الكويت الكويت كيما طلعت الكويت الكويت كيما طلعت.
1: Hemos escuchado los sonidos de esta larga y angosta faja de tierra. Clásicos, emergentes, estrenos musicales con énfasis en la música regional independiente.